كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: أرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء،

0: قم قم خلنا نمشي قم.
1: يلا يلا قوم.
2: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
2: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم
2: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان.
2: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
4: لا سماح للكفرة بالتجوال.
2: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ. لجل الوطن. لجل الوطن. لجل الوطن.
5: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار.

0: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: أنتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: أنتوا أماننا.
7: عيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: ذكراك لي يبقالي، ذكراك لي يبقالي، لو صار يلي صار، لاهب لاهب لضاشع عالي، نار وروتها نار، يا غايتي وامالي، هذا حكم الأقدار، الضيم الضيم عقبك والي، شاح الزمان وجار، ومن كل عناي حلالي، لو هي جروحي غزار، تزورني وتطرالي، تزورني وتطرالي، طاري الغزو المغوار، أهواك أهواك أنا ولا بالي، أهواك أنا ولا بالي، من حاسد وغدار، الحر الحر رحومه عالي، ولا ردته الأخطار، أعنيك أعنيك وانت عنالي، يا صفوة الأخيار، حب وعشق التالي، ود ود وغرام أسرار، والغالي والغالي يبقى غالي، إن ياك ولا سار، مهما البعاد مهما البعاد انطالي، لك بند بالأشعار، ذكراك ذكراك لي يبقالي، لو صار يلي صار.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

على البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون، إمارات.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now I'll stand by for some music. Really good music.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
4: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: التضحية
6: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
5: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
7: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
5: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
8: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
5: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
9: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. بان هوم.

في هذا الوطن لا تقاس عظمة القادة باللي يقولونه، لكن باللي يزرعونه في قلوب الناس من سكينة وثقة ويقين. هناك قادة مستمعين يديرون الأزمات، وهناك قائد إذا اشتدت الأيام صار هو السند، وصار صوته وطن كامل من الطمأنينة. قائد يرى أبعد من اللحظة ويبصر المستقبل بعين الحكمة، فيقود شعبه بثبات لا يرتجف وبقلب يتسع الجميع. حين اضطرب العالم لم يرفع في وجوه الناس لغة القلق، بل رفع في أرواحهم معنى الطمأنينة والأمان. اختار الكلمات اللي تحفظ المعنويات، واختار الحكمة بدال من الضجيج، فشعر الناس خلفه أنه قائد. الناس حست أن في وراهم قائد عظيم يحمل عنهم ثقل الأيام، وفي كل لحظة وفي كل أزمة كان حاضرا ببصيرته هادئا، كأن الطمأنينة خلقت في نبرة صوته، قويا بدون استعراض، وقريبا من الناس كقرب الأب من أبنائه. وحين كانت السماء تمتلئ بالتوتر، كانت هذه الأرض مطمئنة تعيش يومها بثقة، لأن وراها رجال يحرسون الحلم بصمت العظماء، وهنا تعرف قيمة الأوطان. أن يشعر الإنسان بالأمان بدون ما يشوف حجم التحديات اللي أبعدت عنه، لأنه يعرف أن من يقف خلف هذا الوطن رجال. لهذا نحن ما نقول بس نحن نحب الوطن، بل نقولها وبكل فخر، نحن مطمئنون آمنون، لأن خلف هذا الوطن رجال. إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب. حفظ الله الإمارات قائدا وشعبا وأرضا وسماء. صباحكم إماراتي بكل فخر.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاغن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. عيش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثوان فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
4: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: حي هالصباح،
6: حي هالصباح،
7: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
8: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وربي يصبحكم بالنور والسرور وبشاير الخير يا رب العالمين. أيوة، يا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح يطرد الفقر

0: سأل النصية على 3666 من داخل الدولة. انزين احنا حطينا سين جواب؟ لا؟ يلا نروح سين جواب. نبدأ، ابتدينا، انطلقوا.
1: سين جواب. جواب.
0: انزين في سين جواب، فكروا شي لحظة، تأملوا، هل مر عليك شخص يبدو شخصيته وايد قوية وهادي، لكنك مع العشرة اكتشفت انه يتوتر جدا من ابسط موقف اجتماعي؟ ابسط موقف اجتماعي توتر. يعني هل مر عليكم هذه الشخصية؟ او هي نفسها ترى الشخصية اللي في ناس وايد تفكر قبل ما ترسل رسالة او حتى ترد او تشارك في حديث، حتى لو كان الحديث عادي ياخذ الموضوع منها وايد وقت، وشو بتقول وتكتب ويمسح ويكتب ويمسح ويفكر ويتردد. هل مرت عليكم هذه الشخصية ولا انت راحت هذه الشخصيات؟ يعني اليوم هذا السر اللي بنتكلم عنه في الريبوت. بس قبل خلتي نستوعب الناس حولنا، يمكن نحبهم وايد بس ما انتبهنا أو لاحظنا هالشي بس ما وقفنا عنده. ليش وايد شخصيتهم قوية وهادين، لكن مثلا لو يا ضيف البيت شرد على غرفته، شردت غرفته، ما يعني يا اتصال ما ترد، إذا وصلها مسج عشان ترد على المسج هي مو متجاهلة المسج، هي قاعد تفكر في الرد، أو حتى لو بترسل مسج تعبير، موضوع تعبير، تكتب وتمسح، تكتب وتمسح، تكتب وتمسح. إنزين هذه أنواع من الشخصيات اليوم اللي نحن بنتكلم عن هالنوع بالتحديد. بس لو مرت عليكم هذه الشخصيات في حياتكم عيال اتريونا، بعد اللحظات بنتكلم عن هالشخصية في الريبوت.

0: احلى صباح على تيك توك لايف، هناك
1: بتلقانا
0: شير هوانا. احلى صباح هذا مكانك، يسعد لي صباحك. يسعد صباحكم مستمعينا، وبخبركم عن عالم فيراري. تقدرون تربطون الحزام وتلبسون نظارتكم وتنطلقون بسرعة 240 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية بس مع فورميلا روسا في عالم فيراري في جزيرة ياس، موطن أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. تجربة مشوقة ومليئة بالحماس في عالم فيراري. انكم تجربون لعبة فورميلا روسا، وتقدرون بعد تحجزون التذاكر من خلال الموقع ferrariworldisland.com. أظني هذه واحدة كانت لازم نقولها أمس، ما كان لازم نقولها. إنزين، نحن متواصلين معاكم على الرسائل النصية مستمعينا 3666. يلا سألتكم أول الصبح إذا في حياتكم تعرفون، ممكن أنتم، ممكن حدا وايد قريب عليكم، إذا موقف مر في موقف تشوفه يفكر وايد، مثلا إذا بيرسل رسالة ولا كأنه بيقدم بحث ماجستير، يقعد يفكر ويفكر ويمسح ويعيد ويفكر ويوزن الكلام ويحسبها، حتى لو بيرد ياخذ منه نفس المجهود. إذا بيشارك في حديث نقاش ياخذ فترة طويلة ساكت، لأنه يفكر في الكلام قبل ما يقوله، شو عواقبه، شو أقول هالكلام ولا ما أقول هالكلام، ما في داعي أريح راسي، شو أسوي. مر في حياتكم هذه الشخصية، أو تعرفون حد جي أو شخص تشوفونه يوم تعاشرونه تشوفونه شخص قوي جدا، شخصيته قوية، هادئ، كاريزماتيك، لكن لما تعاشرونه تكتشفون أنه يتوتر وايد من أبسط موقف اجتماعي، دق الباب ياهم الضيوف فجأة اختفى، وين فلان، ما في عزيمة ودعوا للعزيمة وعلى التليفون مثلا وشافوه قالوا حاضر إن شاء الله، لكن أبدا ما يظهر، يختفي في المواقف الاجتماعية. هذا بالضبط اللي بنتكلم عنه اليوم، وبصراحة الموضوع وايد كانت متحمسة كوثر. لا كوثر، يلا نعدل ميكروفوننا يا ماما. أيوة اليوم عدلي ميكروفونك. أيوة
2: ما قلتي لي،
0: عارف انت اوريدي مجهزه الموضوع في بالك. كوثر ليش قاعد تسالين عن اول شيء شو اسم الشخصيه اللي انت تكلمتي عنها قبل؟
2: هي الشخصيه التجنبيه.
0: شو يعني التجنبيه؟
2: اللي يتجنب مشاعره، احس يتجنب مشاعره الحقيقيه، يتجنب المواجهه، النقاش، العتاب، كل شيء، ينطوي على نفسه، ينعزل،
0: ما ينفجر؟
2: ينفجر بينه وبين نفسه،
0: حتى الانفجار بينه وبين نفسه؟
2: هي. يعيش في صراع مع نفسه.
0: هذه واحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للاهتمام على فكرة كوثر. تدرين ليش؟ في دراسات وايد تقول إن السبب يمكن يكون تروما تعرض لها وهو صغير.
2: نعم.
0: فهاي خلاص أثرت عنده وما تعالجت وما واجهها، فكل حياته يعيش بهالأسلوب،
2: حتى يتجنب النظرات المباشرة. يعني عادي الشخص هذا يكلمك يطالع فوق، يطالع يمين، يطالع يسار، ما يشوفك مباشرة وهو يكلمك،
0: يخاف من التواصل البصري،
2: يتجنب كل شيء هو فعليا. يعني
0: بس مثلا هل يرتبط، مثلا هل يتزوج؟
2: بس متعب،
0: متعب في زواجه،
2: متعب.
0: الشخصية التجنبية صارت فترة تكلمين عنها لأن حسيتيها وايد،
2: اكتشفتيها
0: وايد كلام عنها.
2: اي والله.
0: شو هل تعاطفتي معاها يعني انا ولا
2: تعاطفت؟ لان حارم نفسه من وايد اشياء وحارم نفسه انه يعيش يعني شعور حقيقي. هي حارم نفسه من هالشيء. يعني عادي انسان يكون معاه يقدم له حب يقدم له مشاعر صادقه وهو يرفضها، مو بانه يرفضها يحس انه لا ما اقدر اني انا اتقبل هالشيء، اخاف، يحاول انه يحمي نفسه من كل شيء،
0: يحس انه لان هذا الحب المقدم له لازم يكون في مقابل من طرفه،
2: يحس انه لا، يحس
0: او انه ما يستحقه،
2: لا يحس انه ممكن بعدين راح يبان ضعفه، يحس انه بعدين ممكن ينغدر يتعور، يعني يسبق الاحداث.
0: هذول الشخصيه نتكلم عنها اليوم مستمعينا شوي يختلفون ويختفون من العلاقات. فجأة انسحب تجنب كل شيء وانسحب، يبينون هاديين شوي في حدود في الانعزال، لكن عندهم رغبة في انه يقرب من الناس، لكن يخاف يقرب، يخاف يتكلم، يخاف يعبر عن مشاعره، فينسحب حتى لو قالوا عنه سلبي، حتى لو قالوا عنه ما يواجه، حتى يرضى بكل شيء وينسحب.
2: ترى هو يعني ظاهريا يوم تشوفينه شخص ترى لطيف حنون، لأنه هو يبين للناس شيء.
0: هو تي على فكرة هو تي، لكن عنده مشكلة في
2: مشكلة
0: قرب معين.
2: بس لا ترى هو في أشياء ترى يعني ممكن أنه يبينها للشخص اللي يكون قريب معه. الألعاب النفسية يعرف ترى كيف يلف يدور.
0: والله يعني مو بريء.
2: هو شوي قريب من النرجسي شوية، مو وايد
0: النرجسي. النرجسي ينسحب بس في حالة واحدة، في التلاعب، يوم بيتلاعب، يوم يبيذيك، عنده هاي تقنية الانسحاب المفاجئ أو قلب الطاولة أو ينسحاب وفجأة يظهر يهملش بعدين مرة واحدة هلا صباح الخير. الشخصية المضطربة مستمعينا، الشخصية التجنبية يسمونها avoidant personality disorder، هذه شخصية مو مجرد خجل عابر تعيشها، لكنها حالة يعيش فيها الإنسان في خوف دائم، يعيش في خوف دائم من الانتقاد، من الإحراج، من الرفض، لدرجة أنه يبتعد عن الفرص الحقيقية في الحياة، يبتعد عنها عمدا، لدرجة يضيع عليه وايد أمور لو بس جرأت وخذت الخطوة، لكن لا، يشوف أن هذه الخطوة راح تسلبه أمانة، راح تسلبه، يتجنب خلاص.
2: هو يحب يكون يعني مع شريكة الحياة ولا مع أصدقاء ولا أي حد يكون في علاقة خالية من المسؤولية. ما يحب يقدم شيء.
0: لو ربطيها اللي يتجنب، ترى فيه هو غيره راح يواجه، هو فهو يتجنب، ما يتحمل المسؤولية، فيرميها على غيره،
2: يهرب على طول.
0: أيوة يهرب،
2: يهرب، ينطوي على نفسه من يعني يحس أن أنت خلاص مرتاحة، يرد الطيب اللطيف الحنون
0: بس في المواقف اللي تحتاجينها فيها يختفي صاحب الشخصية التجنبية.
2: حريص ترى، حريص بموضوع المال والمادة.
0: ها من كثر ما قعد بروحه وتتجنب الناس ما تعود يصرف
2: ويفك. طبعا حريص انتو تعرفون شي يعني بخيل.
0: بخيل بخيل صدق،
2: بس
0: بخيل.
2: احنا لطيفين. حريص
0: المفارقة المفارقة ان الشخص التجنبي غالبا مو ما يكره الناس يا كوثر، لكن هو يدور على حب وصداقة وانتماء بدون أي مسؤولية ولا أي عطاء من قبله. أنا بحدي أدعي لكم الله يسعدكم.
2: حريص بالمشاعر، حريص بالمال، حريص بكل شيء، حريص.
0: يقولون علماء النفس كوثر، سبب الخوف هذا لأنه يخاف من الألم النفسي، وايد يخاف من الألم النفسي. تعرفين الناس اللي تخاف من الإبرة؟ وقبل الإبرة تقعد تسوي صاي وقصة ودنيا، ولا هي إبرة؟ هذا بالنسبة للألم النفسي مثل الناس اللي تخاف من الإبرة، ولذلك خوفه النفسي أكثر عنده من رغبته في أنه يتقرب من حد. بعد في دراسات نفسية كوثر تشير إلى أن هالنوع بالتحديد يرتبط بتجارب مبكرة، مثل أنه يوم كان صغير وايد أهله كانوا ينتقدوه، أو كان تعرض لتنمر وايد، أو المقارنة المستمرة، ما تشوف أخوك، ما تشوف دعمك، ما تشوف فلان. وهذا كله يحسس الطفل أن قيمته مرتبطة بالكمال، ولأنه مو بكامل فهو صغير، لذلك تشوفينه يكبر وهو يعتقد أن أي خطأ رح يخليه مرفوض مكروه من المجتمع أو من أقرب الناس له. أنت قلتي بخل، ها؟ أقولش أشهر العلامات؟
2: هي أوكي.
0: لو في علامة هني أنا ما قلتها بس أنت قريتيها قولي لي عنها، أوكي؟ عنده حساسية وايد كبيرة لأي ملاحظة، يكره النقد، التفكير المبالغ فيه، يفكر أكثر من لازم بعد أي موقف اجتماعي، يعني ما يستمتع بالموقف، بعد الموقف يبدأ يحسب ويفكر وقصده ومبقص ويحل ويعطي الموضوع أكبر من حجمه.
2: صح.
0: إنزين، يتجنب إنه يتكلم قدام الناس، يشارك في مواضيع نقاشية.
2: هي ما بوايد.
0: عشان ما يعرفون شو رأيه، وخايف إنه رأيه هم يرفضون رأيه مثلاً.
2: يعني شاك بنفسه، ترى
0: شاك في نفسه، ما عنده الجرأة إنه يدافع.
2: في ناس يقولون ثقته بنفسه عالية، هو يراوي الناس إن ثقته بنفسه عالية.
0: لكن هادي ساكت بس.
2: هو يعني أنا هني أتعاطف معاه، إنه هو بينه وبين نفسه عايش في صراع، وحارم نفسه من كل شيء. ليش هاكله؟
0: ليش هاكله؟ بنقولك بدت كيف السالفة.
2: أنا أحس إنه في طفولته كان يحتاج أهله وما كان
0: ما حصل شيء، وكان عشان يحصل اهتمام كان لازم يكون مطيع. فقط ما يتكلم، أي مشكلة تستوي كان يعني ربطوا حبهم فيه بسلوكه، فبالتالي سلوكه صار عليه خط أحمر وما يريد يظهره أبدا. عنده بعد صعوبة في تكوين صداقات، حتى لو كان هو محتاج يكون عنده صديق، بس ما يعرف اتيكيت الصداقة، ولا ما يعرف كيف يبادر، ما يعرف يتعامل مع الناس.
2: نطلع فاصل بسيط،
0: نطلع فاصل ونخلي مريضنا على السرير
2: شوي
0: على الشيزلونج. يلا
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر في.
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
5: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
6: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
8: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
9: هاللحظة
10: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
11: أحلى صباح، هذا مكانك يسعد لي صباحك.

0: مستمعينا، إذا كنت تفكر أنك تجدد ديكور بيتك، هذا هو الوقت المثالي مع تنزيلات بان هوم الكبرى، وأكبر تحطيم للأسعار من 50% ل 90% على أرقى التشكيلات. وتقدرون تزورون فروع بان هوم في الزاهية والبرشة والمارينا، أو تتسوقون من خلال موقعهم panhomestores.com. 7:44 بتوقيت العاصمة أبو ظبي. ليش ما تطلع؟ انزين، خلينا نكمل اليوم الشخصية التجنبية عشان نخلصها شيء. انها الشخصية التجنبها تحت الهواء قالت لي شيء. كوثر شو قلتي تحت الهواء؟ الشخصية التجنبة، قلت لك كيف نفرق بينه وبين النرجسي؟
1: قلت لك النرجسي يحب عادي يعني يواجه ويقلب الطاولة، التجنبي لا، ما يحب المواجهة
0: أصلاً،
1: تبينه يهرب واجهي.
0: ما أبداً ما يواجه؟
1: لا ما يحب، ينهار يروح.
0: ومتى تحس؟ أنت قلتي إنه هو بعد
1: يختفي.
0: بس أنت قلتي بعد إنه هو مو بريء.
1: لا مو بريء،
0: هو مو بريء عمدا، احيانا عنده لعبه في راسه.
1: هي
0: الهدف منها انه شو؟
1: يقتات على انهيار الشريك.
0: او ماي جاد، يقتات على انهيار الشريك، لانه هو
1: عجبتني.
0: حبيت يقتات على انهيار الشريك، ويوم ينهار زين ما يوقف معاه، ما بس يوصله للانهيار.
1: هي.
0: انت قلتي بعد كلمه انه ما يعرف شيء اسمه عطاء، ما يعطي في العلاقة، ما يعطي أي شيء،
1: ولا شيء.
0: إنزين، الخبر الحلو أن الشخصية التجنبية ترى قابلة للتحسن بشكل كبير، خصوصا اليوم مع العلاج السلوكي المعرفي، واللي فيه بناء الثقة بالنفس، وأنه يحط معايير، يشوف المعايير الواضحة ويتقبل أن تكون في قواعد إنسانية في التعامل مع الآخرين. التدريب، بعد التدريب التدريجي على المواجهة الاجتماعية، وأحيانا كلمة دعم صادقة ممكن تغير سنوات من الخوف. مو بلازم نحكم بسرعة على الشخص المنعزل أو الشخص اللي وايد ساكت. بعض الناس ما يحتاجون نقد إضافي في حياتهم، لكنهم يحتاجون بس مساحة آمنة أنهم يحسون فيها أنهم مقبولين، أنهم مرحب بهم، أنهم لهم مكان. ولا ننسى أن الشخصية التجنبية ترى انزرعت من الطفولة بسبب التربية، بسبب التروما اللي أحد تعرض لها وهو صغير. فهذه النقطة مهمة دائما، التربية. أول 3 سنوات في حياة الطفل مهمة، أول 5 سنوات في حياة الطفل تكون شخصيته، تخيلوا بس. وسلامتكم، هذه كانت سالفتنا اليوم في ريبوت، تجنبوا الشخصية التجنبية.
2: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih.ivf.com.
3: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: الحين أنت تسمع
2: أحلى صباح.

آخر عدد. أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم عقب لقائهما في اصنع في الإمارات، محمد بن زايد براشد عضيدي وتاج راسي، وسمو الشيخ محمد بن راشد أخي ورفيق مسيرتي وقائدي. أيضا من عناوين صحيفة الاتحاد رئيس الدولة ورئيس قبرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. رئيس الدولة بحث مع محمد آل ثاني تعزيز التعاون، رئيس الدولة النماء والتطور لقطر وشعبها الشقيق. رئيس الدولة والرئيس المصري بحثا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية، ويتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات. وكذلك طلع على الجاهزية والاستعداد لمختلف التحديات. قرار أصدره منصور بن زايد تأسيس لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان الإيراني. والإمارات تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بحزم إزاء انتهاكات إيران. وعبد الفتاح السيسي مع الإمارات في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها. وكان رئيس الدولة التقى بالرئيس المصري وتفقد مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، وبحث علاقات البلدين واستعرض التطورات الإقليمية وتداعياتها. وفي إطار الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين البلدين، الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي يؤكد الالتزام المتبادل تجاه الأولويات المشتركة. أيضا أمس يمكن شفناها على السوشيال ميديا وكانت لقطات في منتهى الجمال، سيدي رئيس الدولة والرئيس المصري كانوا يتجولان في أحد الأموال المولات التجارية، وحولهم حشد كبير من الشعب والمتسوقين اللي توجهوا لإلقاء التحية والسلام. دار الأمن والأمان، يوم يكون القائد هو الأب. إنزين، أيضا من عناويننا اليوم في صحيفة الاتحاد،

رئيس الدولة ورئيس الوزراء القطري ناقشا تداعيات خطيرة لتطورات الأوضاع الإقليمية على الأمن والاستقرار. ومحمد بن زايد تمنياتي لقطر وشعبها الشقيق بمزيد من النماء والتطور، وتحيات أمير قطر وتمنياته للإمارات بدوام التقدم والازدهار، نقلها محمد بن عبد الرحمن. معالي أنور قرقاش، الإمارات تمضي بقيادة استثنائية ومبادئ وقيم راسخة، وكان ذلك خلال استضافة الاتحادية للشباب ضمن برنامج أمية موجة. موانئ دبي العالمية تطلق منظومة شاملة ومتكاملة للتأمين ضد مخاطر الحروب لدعم التجارة في الشرق الأوسط. مطارات أبوظبي توسع شبكة الشحن إلى 36 وجهة وانسيابية حركة البضائع عبر أبوظبي. وطبعا أمس كان اليوم الختامي لهذا الحدث الكبير، التظاهر التكنولوجية والصناعية اصنع في الإمارات الأضخم في موسمها السادس. بصراحة أيضا في اصنع في الإمارات حضر زاره سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد، وأكد أهمية الحدث في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وشهد جانبا من فعاليات اصنع في الإمارات. وأكيد سموه صرح أن تشجيع الشركات والشراكات الاستراتيجية بين الحكومي والخاص في القطاع الصناعي، وأيضا أشار إلى أهمية تحفيز الاستثمار في المجالات الحيوية ذات الأولوية الاقتصادية.

0: 6 استثمارات جديدة لصندوق الإمارات للنمو قبل نهاية العام، هذا ما أكده أحمد بلهو الفلاسي رئيس مجلس الإدارة لصحيفة الاتحاد اليوم، وقال أيضا حققنا إنجازات نوعية في العام الماضي ولدينا 200 طلب قيد الدراسة. وأخيرا في أصنع في الإمارات، الصناعة تكرم رواد برامج المحتوى الوطني، و 473 مليار درهم تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد الوطني منذ انطلاق البرنامج. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة. مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
6: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
9: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
0: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
14: أم صح صح؟ أهنيك،
15: هذا صباحك بيبي.
14: بصمة وكرت، بصمة وكرت.
16: زين، قبل ما نروح لبصمة وكرت نصبح بالخير على صديقتنا العزيزة ومتابعتنا المميزة فاطمة الزعابي. في فقرة ريبوت اليوم تكلمنا عن الشخصية التجنبية. فاطمة الزعابي تقول التوتر الاجتماعي مو دائما ضعف شخصية، أحيانا يكون بسبب حساسية الشخص الزايدة أو خوفه من نظرة الناس أو تجارب قديمة خلت داخله دائما هو في حالة حذر مستمرة. وأيضا كل شخص، تواصل فاطمة، كل شخص يبتعد، كل شخص يبتعد ما يهتم أحيانا هو يهتم لدرجة تخوفه من الخسارة، تخليه يهرب قبل لا ينكسر. أيوة يا فاطمة، أنت سمعي رأي كوثر. كوثر تقول لا، هو شرير، هو قاصد. إنزين، أيضا وصلتنا أيضا رسالة على 3666 تقول التوتر الاجتماعي مو دائما ضعف شخصية، أحيانا يكون بسبب حساسية الشخص الزايدة أو خوفه من نظرة الناس أو بسبب تجارب قديمة خلت دائما داخله بحالة من الحذر. من فاطمة الزعابي. صح فاطمة، انت مو كاتبة اسمك، سنة عرفت اسلوبك. انزين، نروح في بصمة وكرت. يلا جاهزين نروح لبصمة وكرت اليوم؟ ترى اجلناه من امس تكلمنا لو كنت انت في لجنة التحكيم. لجنة تحكيم سيمون، لجنة المقابلة بتقابل مرشحين لوظيفة، وأمس سألتكم شو الشيء اللي بتشوفوه في هذا المرشح تخليكم يقول أيوة هو هذا أنت معانا. أما اليوم فأنتم أيها المرشحون يا شباب اللي بتروحون مقابلات. المقابلات على فكرة تاخذ في ناس يعني تغير حياتهم المقابلة، مقابلات العمل. واليوم بخبركم عن بعض أسرار مقابلات العمل اللي لو طبقتها إن شاء الله أنك تضمن النجاح في المقابلة. هذه الأسرار لاحظت أنها ما تنذكر وايد، قلت ليش ما يبون يقولونها؟ قال نحن بنقولها في أحلى صباح. بداية أول نصيحة أو سر بنقوله، لحظة خليني أدي الميكروفون عشان الموضوع صدقوني أنا ما دخلت مقابلة. دخلتي مقابلات؟ سويتي وايد ولا شوية؟ وايد؟ سويت ما أذكرني سويت مقابلة. سويت مقابلة في الجامعة يمكن، ما أذكر. إنزين بخبركم عن المقابلة. إحنا أيام الطيبين ما كان في مقابلات وايد. إنزين

احنا كلنا سمعنا الملاحظات او النصائح اللي تقول شو البس لبس مرتب، ابتسم، جاوب بثقة، ادخل وانت رافع اكتافك، ما تدخل منحني، ويوم تقعد على الكرسي اقعد بثقة. يتعمدون هم يحطون الكرسي شوي واطي اقل، فتكون انت تحت وهم فوق، فهذا يوتر شوي. ارفع انت نفسك وخليك قاعد مرتاح. انزين، هذا اللي يقولونه دايما. لكن خبراء التوظيف العالميين يقولون ان اغلب المقابلات تحسم من أول دقائق، مو بالشهادة ولكن بسبب الطاقة والانطباع وطريقة التفكير. السر فيك أنت وكاريزمتك أنت. أول سر، يلا جاهزين؟ لا تدخل المقابلة بعقلية أثبت نفسي. خدعوك فقالوا أدخل أثبت نفسك، لا، أدخل بعقلية أفهمهم. أفهمهم شو يبون. خبراء التوظيف في شركات كبرى مثل شركة ميتا مثلا يؤكدون أن المرشح الذكي هو اللي يحول المقابلة لحوار. شفتي، أنا ما أخذت مقابلات وايد في حياتي، لكن علمت ولدي وايد أمور منها بسبب طبيعة عملنا في الإعلام، ففي أمور كثير تعلمناها بشكل تلقائي بروفيشنال في المقابلات. لازم تاخذوني مقابلات. انزين، يقولك لا تدخل بناس تدخل تفكر انه لازم تثبت نفسها قدامهم. في الحقيقة انت لازم تفهمهم، لازم ما تتحول المقابلة الى اختبار سؤال وجواب، لا، تكون حوار. المقابلة اللي تتحول لحوار مو استجواب، هني الشخص يسأل أسئلة عميقة عن التحديات اليومية في الوظيفة، يعني يعطيهم هم السؤال وهم اللي ينشغلون بالإجابة. من كثر ما أنت شخصيتك قوية، أنت اللي سحبت الموضوع أو وجهت الموضوع، أنت اللي قدت الدفة. حتى لو كانوا 10 أعضاء في اللجنة، يعني مثلا الشخص اللي يسأل أسئلة عميقة عن التحديات اليومية في الوظيفة، يعني يوم يقول لهم أريد أسألكم شو هي التحديات أو العقبات اللي تتواجهونها بشكل يومي، يسألهم، فهو يعطيهم هم فرصة أنهم يفكرون ويجاوبون ويتناقشون وياه. وهني هذا يترك أثر قوي من أن الشخص هذا يقدر يفتح مجالات. وممكن أنت أثناء النقاش تقول لهم أنت في عملك السابق كيف عالجت تحدي معين، مو أنك واجهت تحدي، كيف عالجته. هذا مو بقول، هذا قول وفعل، يعني هاي يعطي ثقة كبيرة. بدل الشخص اللي يحفظ الإجابات تكون إجاباته جاهزة، يعني سؤال دايما استغرب منه، إن شاء الله يكون النخطة، وين تشوف نفسك بعد 5 سنين؟ البحر. زين، وبدال ما تقول مثلا عن نفسك انك شخص مجتهد وانك تحب العمل الجماعي وروح الفريق، خلي مثلا سؤالك او تعليقك شو اكبر مشكلة يواجهها الشخص اللي يستلم هذا المنصب اول 3 شهور. يا عيني على الدقة، شفت وين رحت بالسؤال؟ أول 3 شهور سألتهم أنت في المقابلة، شفت كيف أنت درت دفة الحوار؟ سألتهم شو أكبر مشكلة يواجهها الشخص اللي يستلم هذا المنصب أول 3 شهور. أنت هني توصل لهم أنك جزء أصلاً من الفريق، أنت هني أمر واقع وجزء من الفريق، وبدأت تتخذ أو تسوي خطة لتجاوز التحديات. صدقوني هالشيء وايد مهم، أنك ما تدخل بهدف أنهم يسألونك وأنت تجاوب. لا يا بابا، إحنا مو في الجامعة هني، خلاص مش في المحاضرة، أنت في مقابلة وظيفة، في مقابلة منصب، في مقابلة عمل. ثاني سر من الأسرار، بس بعد ما نروح وياك كثر بس بتسمعين إعلانات وبتسمعين أغنية. أغنية، أشكرك، يلا ترياكم بعد لحظات.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
3: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
5: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
6: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
7: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.

0: فورمولا روسا أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر ferrariworldyesisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: ما صبحوا عليك

مستمعينا، الدار العقارية في جزيرة ياس والشعار يختصر كل شيء. عش في عالم من الدهشة، حدائق مخصصة للاسترخاء، سينما خارجية ومسبح انفينيتي كجزء من بيتك. طبعا المشروع في شقق من استوديو إلى 3 غرف نوم، وتقدرون تسجلون من خلال الموقع dar.com/yaspark-please. انزين، وين وصلنا؟ وصلنا للسر الثاني، وأنت رايح للمقابلة. انزين، ما تحفظ إجابات مثالية زيادة عن اللزوم، خاصة كل ما تكون متوتر تقعد تحفظ. لا، هي مو برايح تسمع. في دراسات وخبراء في المقابلات يقولون أن الردود المحفوظة تقتل الإنسان الحقيقي داخلك. الناس تتذكر القصص الصادقة أكثر من الكلام المترتب، تعرفون الكلام الهمزة والشدة والفاصلة والنقطة. في دراسة كانت وايد حلوة في هارفارد بيزنس ريفيو نشروها، خلاصتها تقول أن إظهار موقف صعب أو خطأ تعلمت منه يخليك أكثر مصداقية وقربا من اللجنة اللي قاعدة معاك. يعني لو سألوك مثلا عن نقطة ضعفك، ها، لا تقول أنا مثالي أكثر من اللازم، تعالوا وطيب أكثر من اللازم، ثانيهم أخوان، لا تقول أنا مثالي أكثر من اللازم، لأن هذا الجواب صار يعني خلاص محفوظ عالميا، بس مو في كل عالميا، في كل مكان. لكن شو رأيك مثلا لو سألوك شو نقطة ضعفك؟ قول شيء حقيقي، بس ها مو تقوله بدون ما تقول الحل. هني أيا كانت نقطة ضعفك اذكرها، اللي تحاب تذكرها اذكرها، وما تسوي فول ستوب نقطة توقف، لا اذكرها واذكر الحل، كيف تعالجها أنت، كيف عالجتها أنت، وكيف دائما تعالجها. يعني مثلا ممكن تقول كنت أتوتر لما يتم تفويضي بمهام، لكن استويت أستخدم قائمة متابعة أو أجندة أسبوعية، وأكتب فيها التكليف، الهدف، النتيجة، قياس النتيجة، استخدم قياس النتيجة، استخدم هالمصطلحات. يعني شوف، أنت ذكرت عيبك وذكرت كيف تعالج هذا العيب. طبعا هذا يخلي الناس تثق فيك، لأن كل واحد فينا فيه عيب، مو بالطيب الزايد، كل واحد فينا عيب ثاني هو يعرفه. انزين، الشيء الثالث وهذا طبعا مهم جدا، لا تبالغ. خلنا نخبرش، قلت أنا أحس نفسي وايد متحمسة أحيانا، أكون وايد متحمسة. يلا أنا وأنتوا اللي عندها المشكلة يقولها. لا تبالغ في الحماس، خبراء السلوك المهني يحذرون من طاقة طاقة الاستجداء. يعني أنت محتاج الوظيفة، زين جربوني، زين أعطوني فرصة ثانية، زين لو سمحت أنا بعيد الإجابة، زين لو سمحت، لا لا لا لا لا لا. طاقة الاستجداء الوظيفي، لما تبين أنك محتاج الوظيفة بأي طريقة، هالشيء رح يقلل من قيمتك بدون ما تحس. تعرف الدنيا الشيء اللي

اللي تركض وراه ما طوله، والشيء اللي ما تباه هو يركض وراك. هذا حال الدنيا. فالثقة الهادية، إذا أنت محتاج فعلا للوظيفة وأنا عارف أنك محتاج فعلا للوظيفة، أوكي، بس ما تبين لهم هالشيء، شو البديل؟ خليك عندك سلاحك هو الثقة الهادئة، اعتبرها سلاح حقيقي، ثقتك في نفسك. يوم تدخل وكأنك تقول لعقلك إذا تناسبنا في هالمكان ممتاز، ولو لا أكيد في مكان أفضل. أنت متوكل على الله سبحانه وتعالى، الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. ما تدخل وأنت تظن أن رزقك بيد اللجنة هذه، لا، أنت عندك يقين أن رزقك في إيد الله سبحانه وتعالى وأنت تأدي اللي عليك. هذا يحفظ كرامتك ويبين على لغتك، لغة جسدك وهدوءك، هذا الهدوء الممتد من ثقتك بالله سبحانه وتعالى. انزين، باقي كم سر؟ باقي واحد. آخر سر في آخر المقابلة، لا تسأل السؤال التقليدي متى تردون علي، بدالة اسأل مثلا جيمس، فكري في سؤال، شو الصفة اللي تخلي الشخص ينجح فعلا في هالمكان، صح؟ بدال ما تقول متى بتردون علي، وفي ناس بعد تسأل متى كم الراتب، انت هنجح اقابل وبعدين بيقول لك الراتب، بعدين بتمضي العقد، في العقد ما يبك الراتب لا تمضي. انزين، لا توقع يعني، بدال ما تسألهم متى بتردون علي، خلي ختام سؤالك انتو شو الصفة اللي في الشخص تخليه ينجح في هذا المكان في رأيكم. شفت انت تشير، رديت لهم الكورة. هذا السؤال يخلي المدير يتخيلك داخل الوظيفة بشكل مباشر، انت موجود معانا موجود. وخلوني اخبركم عن اخطر غلط نطيح فيه، وهو اخطر خطأ، الناس تركز على الكلام وتنسى الايقاع. خبراء التواصل يقولون ان سرعة الكلام الزايدة تعطي انطباع انك متوتر. كم بسرعة سرعة تكلم بهدوء وبثقة، ولو كانت إجاباتك كلها ممتازة لكنك قاعد تكلم بسرعة، أنا وايد أتكلم بسرعة، لبسها طبيعي يعني عشان تعلمنا. أنا مثلا عندي هالفقرة لازم أقولها في دقيقتين، فلازم أسرع التون، فالآن في أمور ثانية لازم أتبطئ التون. إنزين، فأنت لازم كلامك ما تتكلم بسرعة زايدة، لأن هذا يعطيهم انطباع أنك متوتر. والشخص الواثق ياخذ نصف ثانية قبل ما يجاوب، عرفت؟ يعني مو بقبل ما يخلص السؤال هو جاوب، لا، ياخذ نصف ثانية ويجاوب، يفكر ويتكلم بهدوء. هذه صراحة أبرز الأمور اللي تخلي دائما في المقابلة، مثل ما أنت تنسأل أو خلي الموضوع حوار، أنت تكلم وعطيهم هم دورهم يتكلمون، حسسهم أنك بالفعل واحد من الموجودين من فريق العمل. وهذه أسرارنا اليوم لمقابلة بإذن الله تضمن لك وظيفة أحلامك. يلا روح لكوثر الجميلة.

اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوزع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: يا لعيب،
3: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
2: لا الاسبوع الجاي بصير ميلا سربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال
2: انت، بس لو توافق انت وياي.

0: هاي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اسير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور، تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيادة.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
8: حيها الصباح،
9: حيها الصباح،
10: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
8: مجتمعنا،
9: مجتمعنا.
11: مستمعينا، اصنع في الامارات صناعة المستقبل بلغة الارقام. اكدت نتائج اصنع في الامارات هالسنة ان القطاع الصناعي اصبح احد اهم محركات الاقتصاد الوطني، بعد ما وصلت مساهمته الى نحو 200 مليار درهم في الناتج المحلي، فيما تجاوزت الصادرات الصناعية للدولة 262 مليار درهم. وهالشيء اكيد يعكس تنامي حضور المنتج الإماراتي عالميا. اللافت أن الإمارات لم تعد تركز على الصناعات التقليدية وبس، لكنها تتجه بقوة نحو صناعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدوائية والغذائية والطاقة النظيفة والطيران والفضاء. أيضا كشفت المبادرة عن خطط لتوطين أكثر من 5000 منتج وطرح فرص مشتريات صناعية تتجاوز 180 مليار درهم، كلها بهدف تعزيز الاكتفاء الصناعي ودعم الشركات الوطنية. يؤكد كل هذا التحول أن اصنع في الإمارات لم تعد مجرد عبارة على المنتجات، لكنها صارت علامة تعكس جودة الصناعة الوطنية وثقة الأسواق العالمية، كلها ضمن رؤية تسعى لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والإنتاج والتكنولوجيا.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان

0: واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة. والأجمل، كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% إلى 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
5: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: الحين أنت تسمع
7: أحلى صباح،
6: أحلى صباح على
8: ظرف أبيض.
9: كل صباح هني يشبه وعد جديد، وكل مكان يحكي قصة طموح، وكل إنجاز يقول للعالم من أحب وطنه أتعب العالم بتميزه. كبرنا ونحن نسمع أن الأحلام يبالها وقت، لكن شفنا رجال يختصرون الوقت ويخلون من الطموح عادة يومية، ومن المركز الأول حقا لا أمنية. في الإمارات لا تبدأ الحكاية مع النفط ولا تنتهي عند الأبراج العالية، بل تبدأ من إنسان آمن أن الوطن فكرة عظيمة وأن المستحيل مجرد خوف في عقول البعض. هنا تعلمنا أن الطموح مو برفاهية لكنه أسلوب حياة، وأن الأوطان ما تكبر بالمساحة لكن تكبر بأحلام وبسواعد رجالها وبقدرة قادتها أنهم يصنعوا من كل تحدي فرصة ومن كل حلم مشروع وطن. هذا الوطن ما كان صدفة، كان رؤية تمشي على الأرض وعزيمة لا تنحني أبدا، وقلوب وضعت سعادة الإنسان قبل كل شيء. كل زاوية في الإمارات تقول شيء واحد، أن الأوطان العظيمة تبنى بالإيمان وعزيمة الرجال. بفكرة صادقة وبقيادة ترى في المستقبل وطنا يجب أن نصل إليه قبل الجميع. ولذلك حين يتحدث العالم عن الإنجاز نبتسم، لأننا نعيش في وطن اعتاد أن يكون الرقم الصعب. مستمعينا، هؤلاء ليسوا مجرد قادة، هؤلاء هم الذين علموا الوطن كيف يحلق. هؤلاء هم قادة الإمارات.
7: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننتهي

مستمعينا، بخبركم قبل ما نودعكم، بما أن نهاية الأسبوع أتمنى لكم يا رب العالمين نهاية أسبوع ممتعة موفقة، تغيرون جو، تريحون شوية. صراحة هذا الأسبوع كان عرس إماراتي يقهر كل تحدي. هذا الأسبوع كان نحتفي ب50 عام لاتحاد رجالنا في القوات المسلحة الإماراتية. نفتخر بكل إنجازاتهم على الصعيد العسكري، على الصعيد الإنساني، على الصعيد المهني، على الكفاءة. وأيضا كان عرس في إصنع في الإمارات. كنا نتابع الحدث ونزور المنصات ونحن نشعر بفخر كبير كبير كبير. كان في طلاب اخترعوا بدال دعاميات السيارة، بدال ما تكون من الفايبر جلاس، جربوها من سعف النخل ومن ليف النخل، واكتشفوا أن سعف النخل ما رح يكون بذاك القوة، لكن ليف النخل كان أقوى عدة مرات من الفايبر جلاس، كما أن أأمن سلامة لأن ما ينتثر الجلاس هاي الجزيئات الصغيرة وتضر البيئة والمجتمع. فكنت أشوفهم وأنا كلي فخر بعيالي، كلي فخر بأبناء الإمارات. شفنا الصناعات الدفاعية، طيارات،

0: مسيرات، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وكلهم بسواعد إماراتية. فكان عرس رائع في إصناعها في الإمارات. شكرا لكل من قام وسعى وحرص على إظهار هذا الحدث بشكل يخلينا كلنا نفتخر بإخواننا وبعيالنا وببلادنا، وهذا الدعم الكبير اللي تقدمه الدولة لتصعد بشبابها نحو المجد في العلم وفي الرقي وفي التحضر. شكرا لكل فريق القائمين على إصنع في الإمارات وكل من شارك في هذا الحدث الرائع. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين على مشاركتكم الطيبة وتفاعلكم. واسمحوا لنا القصور اليوم، كنا بس ناخذ عبر الرسائل النصية. نشوفكم الأسبوع القادم على خير. كنا وياكم في هذه الرحلة الصباحية، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ والاختيارات الجميلة كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح فمان له.
1: هذا البرنامج برعاية
2: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. بان هوم.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن

0: من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: جبل الظن 92.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم، لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذلي.
0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: ثم تبارك

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

مرفوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبو ظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.
4: بلاد الخير، كلمات

مودة تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.

0: شكرا جنود الوطن.
1: انتوا درع الوطن.
2: شكرا عيالي.
3: نشكر حماة الوطن.
4: انتوا اماننا.
5: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

وبرامجنا على هواك. بس التواصل بيكون عليك. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك.

باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد.

0: جندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتور أنور المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ومعها مستمعي الأكارم نمضي أفضل الأوقات بصحبة آي الذكر الحكيم. نصت أياكم الآن إخوتي وأخواتي لتلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي وما يتيسر له من آيات.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعي الأكارم لتلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي وما تيسر له من آي الذكر الحكيم. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
2: مستمعينا متابعينا الكرام في كل مكان عبر قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد الدعاء بمنطقة الفلج بإمارة الشارقة. خطبة اليوم بعنوان أمهاتنا الغاليات، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله حسن سالم، أما المؤذن سلطان إبراهيم الحسني.

الحمد لله الذي جعل بر الأمهات من أفضل الطاعات، ثم جعل عقوقهن من أكبر السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن أمهاتنا الغاليات الحانيات مستجابات الدعوات ومنبع البركات. لهن في شرعنا مقام عظيم، ولهن في قلوبنا قدر كريم. لقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما أتى عليه وفد من وفود اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ يكرر ذلك على الوفود ويتحرى السؤال عنه، فما زال رضي الله عنه على ذلك الحال حتى لقيه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. قال: فاستغفر له. فتأملوا، تأملوا يا معشر أهل الإيمان، كيف حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة على استغفار أويس بن عامر له جزاءً لبره بوالدته. فأي منزلة، أي منزلة تبوأتها الأم عند الله، وأي مكانة عظمى لها عنده جل في علاه، حتى إن ربكم الجليل سبحانه أوصى أنبياءه عليهم السلام ببر الوالدة. قال نبي الله عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي، أي مؤدِّيًا حقَّها، محسِنًا إليها، موقِّرًا لها، رؤوفًا بها، عطوفًا عليها. نعم يا عباد الله، إنها الأم التي دعانا ربُّنا إلى تذكُّر فضلها وجهودها، فقال جل في علاه: ووصَّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن. أما فرِحَت أمك حين علمت بحملها، ونبت جسمك من جسمها، وتحملت ثقلك مع ضعفها، وكلما ازداد وزنك ازدادت مشقتها، وفي ولادتك تحملت من الآلام ما تعجز عن وصفه الأقلام. قال الله جل وعلا: حملته أمه كرها ووضعته كرها، فلما نظرت عينها إليه بعد آلام وضعها نسيت آلامها وعلقت بك آمالها، ثم خدمتك فما قصرت ولا فترت، جعلت حجرها لك فراشا وصدرها لك وعاء لا تنام حتى تنام، تحمل همك وتشعر بألمك وتفرح لفرحك وتسعد بابتسامتك. كم حرم

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أيها المسلمون، ولا عجب، فبر الوالدة من أعظم الطاعات وأكمل المبرات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لأعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فاجتهدوا يا معاشر المسلمين، اجتهدوا في بر والدتكم والإحسان إليها، ثم اعلموا رحمكم الله وسددكم لرضوانه. اعملوا بقول ربكم في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المسلمون، أيها البار بأمك، إن والدتك كنز بين يديك وأعظم ثروة لديك، فاغتنم أيها المبارك وجودها، وعجل في برها قبل أن تلحق بربها، حينها تندم على التقصير في حقها، وتتمنى أن لو قبلت يدها ورأسها وشبعت من حنانها، وتود أن لو أفنيت عمرك في الجلوس بين يديها والنظر إليها والتفاني في خدمتها. ألا فاستدرك أيها الموفق ما فات، وبادر قبل الفوات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغب أنف ثم رغب أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة. فدونك أمك يا عبد الله، شمر في برها، فذلك أمر ربك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو موروث مجتمعك. فإننا في هذه البلاد المباركة في دولة الإمارات نربي أجيالنا على تكريم الأمهات والقيام بحقوقهن والإهداء لهن، فهن من يلدن الأبطال، وهن من يربين الرجال، ليكونوا حصناً للوطن ودرعاً، وليكونوا قوةً وسنداً. فتحيَّةُ إجلالٍ وتقديرٍ لهن، ثم الحذر الحذر من عقوقهن. فالبرُّ يا عباد الله، والعقوقُ دينٌ مُسترد. فاختر لنفسك ما تقدِّمُ لأمك، فإنما تحصُدُ في غدِك ما زرعته اليوم من برِّك. وأما من فُجِع برحيل أمه، فليعلم أن أبواب البر لم توصد، وأن طرق الإحسان إليها لم تنفد. فليضئ قبرها بدعوة صالحة، ويسعد روحها بصدقة جارية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع له درجته في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فأكثر يا عبد الله من الدعاء لأمك، وأكثر من الدعاء لوالديك، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ثم استغفر لهما واقض دينها، وأوف نذرها، وأنفذ عهدها، وأنجز وعدها، وصل أهل قرابتها، لا سيما أخواتها. فالخالة بمنزلة الأم. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. هذا. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا، اللهم ارزقنا برهن أحياء وأمواتا، اللهم ارحم أمهاتنا كما ربيننا صغارا، اللهم اجزهن عنا خير الجزاء، اللهم إنا نسألك من النعم تمامها، ومن العافية دوامها، ومن الخير أكمله، ومن اللطف أجمله. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ قواتنا المسلحة وأيدها ووفقها وسددها وانصرها، فهي درعنا الحصين وحصننا المكين وسبب في أماننا واطمئناننا. اللهم أجزِ جنودنا البواسل خير الجزاء وأوفره وأعظم الثواب وأكرمه، وقوِّ بأسهم وسدِّد رميهم وانصرهم على عدوِّك وعدوِّهم. اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وبعبادك يمكرون، وبحرمة الشهر الحرام يستخفون. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عوناً وسنداً وهادياً ومسدداً. اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في عمله، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضى، وسدد خطى والدنا حاكم الشارقة، وبارك له في عمره وعمله وأهله، واغفر لوالديه ونجليه وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أمنا أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومتعها بالصحة والعافية، وأدم عليها نعمك ظاهرة وباطنة، وبارك في عمرها وعملها، واجعل ما تقدمه من خيرات ومبادرات ورعاية للأمهات في ميزان حسناتها. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك، وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اهدِ أولادنا، واهدِ شبابنا، وبناتنا، وبنات المسلمين، واحفظهم بحفظك، واجعلهم قرة أعين لأهليهم. اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، ولوالديه، ولكل من بنى مسجداً يُذكر فيه اسمك يا رب العالمين. عباد الله، أيها المسلمون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

استقيموا واستووا ترصوا عباد الله. سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطنية حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
5: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
6: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. اتميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
1: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني، حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: يا لعيب،
5: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
4: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
5: بعدك تمر على هالريال؟
4: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
5: ما شاء الله، فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
4: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
6: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم.
7: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
6: قضية أن تضع نفسك
7: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سند ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
4: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
4: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
8: هذا شو قاعد يقول؟
9: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
8: يلا يلا قم.
6: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو، كان صديقنا،
7: أنتم
6: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
7: أنتم
6: وابتعد عنا.
7: هذا القيام
6: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
4: والسماح للكفرة بالتجوال
6: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
10: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأ الكبير عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
7: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام

أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: انتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: انتوا أماننا،
12: عيون الساهرة.
6: شكرا.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
4: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: مهما طال دربك ولا قصر إمارات إف إم تفهمك بالمختصر. ألحانها حلوة ونستمتع بكل غنوة. إمارات إف إم.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايم

0: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخر

0: حذرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركان.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: ثواني، متأكد أنك رابط حزامك؟ تراها غالية علينا سلامتك.
2: ثبتها واسمعها إمارات إف إم.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خليك جاهز، خليك سريع، خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: احرار زايد. كلمات راشد احمد خميس الرميتي. الحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: Fine, come on.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله

0: ومعالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة مستشار النمسا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تنطلق الاثنين المقبل منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ميدان الوثبة في أبوظبي، ختام الوثبة 2026 في نسخته 47 بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: مجموعة الإمارات تجسد روح دبي وطموحها، فعلى مدى 4 عقود رسخت طيران الإمارات مكانتها كإحدى أكثر الناقلات الجوية تقديرا على مستوى العالم بفضل التزامها بالتميز وقدرتها على التكيف وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. أكدت دولة الإمارات أن الاعتداءات الإرهابية الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب تعطيل الملاحة في مضيق هرمز هي ممارسات مدانة ومرفوضة وغير مشروعة، تسببت بإلحاق الأضرار بالبنية التحتية المدنية وتهدد تدفقات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن ما يحدث يتجاوز كونه شأنا إقليميا وأن التطورات تضع السلم والأمن الدوليين على المحك. أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت صباح اليوم مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وتؤكد الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاع الجوية الإماراتية للصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: بنك الفجيرة الوطني شريكك المصرفي الموثوق.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر
3: في... لا لا أبا أفكار جديدة.
4: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
6: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
7: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوماً بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
1: عيش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثوان فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: بني ياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بني ياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: يا لعيب،
5: بتيجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
4: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
5: بعدك تمر على هالريال؟
4: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
5: ما شاء الله، فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
4: ما قلت لك ينتقد، قلت لك يحلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
6: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
7: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة منحزمة.
6: قضية أن تضع نفسك
7: مسارات تريد أن نتبعها.
6: علينا أن نعد العدة،
7: وأنتم
6: سندوا ما استطعتم من قوة.
8: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى؟ ما تسمعني؟
4: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
8: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
4: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
9: هذا شو قاعد يقول؟
10: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
9: يلا يلا قم.
8: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو، كان صديقنا،
11: أنتم
8: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
11: أنتم
8: وابتعد عنا.
11: هذا القيام
8: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
4: والسماح للكفرة بالتجوال
8: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
12: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: إمارات أف أم تسمع وكأنك ترى.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نكتب.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: التضحية
6: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
5: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء، نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم، أرضهم وسماهم، ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
7: أولي بعمر كافة كبيرة عن رب العالمين،
5: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
8: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
5: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: أغاني، منوعات، برامج ومفاجآت. إمارات اف ام معاكم في كل الأوقات.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحت نور القمر.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 3 مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بسلام رغم تعرضها لإطلاق النار من إيران. وهدد ترامب إيران في منشور على منصته بالمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة. هذا وصرح ترامب لاحقا بأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات على إيران يوم أمس ردا على مهاجمة القوات الإيرانية 3 مدمرات أمريكية كانت تعبر مضيق هرمز، وأضاف أنه استهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية، فيما وصفها بأنها أعمال قتالية غير مبررة من جانب طهران. قتل 12 شخصا على الأقل بينهم طفلان ومسعف جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان أمس وفق ما أحصت وزارة الصحة، على رغم سريان هدنة أعلن عنها كل من لبنان وإسرائيل، وفي وقت يستعد فيه إسرائيل ولبنان لجولة محادثات جديدة في واشنطن منتصف مايو الجاري. تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات اليوم بانتهاك وقف إطلاق النار لمدة يومين أعلنته موسكو ليتزامن مع ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 264 طائرة مسيرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم. فقد 20 شخصا من بينهم 9 من سنغافورة اليوم على إثر ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا في شرق أندونيسيا وفق ما أفاد مسؤول في فرق الإنقاذ. وأدى ثوران البركان إلى ارتفاع سحابة دخان إلى نحو 10 كيلومترات في الجو. أكدت منظمة الصحة العالمية أن التفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية والذي أودى بحياة 3 أشخاص لا يشكل حاليا بداية وباء أو جائحة. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أوف. محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا أبا أفكار جديدة.
2: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
4: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
7: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: حي.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. كشف سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي عن نجاح المجموعة في مناولة أكثر من 70,000 حاوية نمطية عبر مرافق الفجيرة، والتعامل مع ما يزيد على 100 سفينة شحن يوميا خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، مؤكدا دور المجموعة المحوري والحيوي في تعزيز سلاسل الإمداد ورفع مرونتها التشغيلية لضمان استمرارية تدفق البضائع وحركة التجارة في دولة الإمارات والمنطقة. وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية وأدنوك مذكرة تفاهم ثلاثية خلال فعاليات منصة إصنع في الإمارات، تماشيا مع جهود تمكين الشركات المحلية ذات الإمكانات العالية من التوسع وتحويلها إلى أبطال في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية. وبموجب المذكرة انضمت أدنوك كأول الشركاء الداعمين للصندوق الوطني للمرونة الصناعية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء. وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة صناعة تكنولوجي ومقرها أبوظبي المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات مذكرة تفاهم بهدف تسريع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الصناعية في دولة الإمارات. اختتمت إعمار العقارية مشاركتها في النسخة الخامسة من معرض أصنع في الإمارات، مؤكدة التزامها بدعم المنظومة الصناعية في الإمارات وتعزيز القيمة المحلية، حيث سجلت إعمار عقودا قاربت قيمتها 70 مليار درهم، بما يؤكد التزامها المتواصل بتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودفع القيمة الاقتصادية داخل الدولة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة؟
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
4: 3-2-1 في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
7: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
8: ما غفلت عينها عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
7: والمقيم يلي لقي فيها داره.
9: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها،
10: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
10: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
11: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
7: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
7: الإمارات مستعدة.
12: The UAE is ready.
13: ونحن بخير،
5: لا تشلون هم.
14: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
3: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: يصنعونه بنا.
1: أفواه يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسنها.
0: أريد أن تضع نفسك
1: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
2: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
2: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
4: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
3: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
2: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
0: أنتم
2: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
0: أنتم
2: وابتعد عنا.
0: هذا القيام
2: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
4: والسماح للكفرة بالتجوال
2: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك إلي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

أخبار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميتي ألحان الدكتورة نورة المرزوقي غناء حمد العامري.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة

المتحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات اف ام بتسمع كل هالمكسات.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: انتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: انتوا أماننا،
12: عيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

0: انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.
1: ولا بدك

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
4: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: عادي أدخل؟
2: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
2: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
3: برنامج الفريج،
4: السوالف ما تخلص في الفريج.
5: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
4: كل يوم عنا موضوع جديد،
5: كلها في الفريج
4: من الاثنين
5: لين الخميس ومن الساعة 3.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال،
0: برامج، اغاني، اول باول، امارات اف ام.

0: Selam, selam.
1: Açtı.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا أهم شيء خدنا كورونا.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم،
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
7: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
8: ما غفلت عينها عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
7: والمقيم يلي لقي فيها داره.
9: الأرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها.
10: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
10: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
11: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
7: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
7: الإمارات مستعدة.
12: The UAE is ready.
13: ونحن بخير،
5: لا تشلون هم.
14: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسي. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: امن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدولة

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: سب 95.8 ميني ميكس إمارات اف ام ميني ميكس.
2: انتو تسمعون الآن ميني ميكس على إمارات اف ام.

0: تبى تنوع؟ اسمعنا واستطرب إمارات اف ام، كل يوم غير.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأن

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا،

عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

على مر الأعوام أجمل الأنغام، وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

الإنسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM، عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: ألف شكر.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء.

الحدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: جيش الصمود. كلمات علي بن محمد القحطاني. ألحان خالد ناصر. غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون فضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: Brave.
1: Would you believe?
2: أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

旅。من ابو ظبي دار الظبي تسمعون على التردد 95 تسمعون على التردد 95.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها بحر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: هي تحب وتحب ترضيك، تحبها عيال ثبتها إمارات FM.
1: مساء الخير.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

أخبار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
4: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

نصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.